0: health and support services. Just part of the service on planetaudio.org.nz.
1: نغمان أنجري دم كغلب يا ساز الزيدر هيقة نقال أمره كل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو مشين وجي